ما بخير گوشتران ما يرجيه از دلال ما هني مياني هوتي هر روز ساعت 6 شاني ده ما بني ميمان شما خو ويرا مكره ما وينگ راديو ده برن تهت ما بني وينگ شما واشت شما وما بديران شما دره